فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات

المعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة.

عليهم يقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا

أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر

منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة

في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره

0: Erkan Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Nisa suresi 71 ila 76. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Nisa Suresi 43 ila 50. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Hac Suresi 1 ila 10. Ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Halkın Sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mahfuz Baka. Ali İmran Suresi 169 ila 174. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.